الأبد أتغنى، وإلى جيل فجيل أعلن بفمي أمانتك، لأنك قلت: الرحمة تبنى للأبد، وفي السماوات تثبت أمانتك.

0: من إنجيل القديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لرسله: من أحب أباه أو أمه أكثر مني فليس أهلا لي، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن لم يحمل صليبه كل يوم ويتبعني فليس أهلا لي. من حفظ حياته يفقدها، ومن فقد حياته في سبيلي يحفظها. من قبلكم فقد قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فأجر نبي ينال، ومن قبل صديقا لأنه صديق فأجر صديق ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء باردة لأنه تلميذ فالحق أقول لكم إن أجره لن يضيع.
1: Gospel of Jesus Christ according to Matthew. Jesus said to his apostles, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward."

أيها الرب يسوع، من أجل كنيستك المقدسة المشاركة في رسالتك النبوية كي تشير بجرأة إلى طريق الحق والمحبة، دفعمت بروحك القدوس إلى الرب نطلب.